يا سير دكتور واش في الناس قبالي كبير صغير بي عمر يا غالي بروح يصير اللي جاي عبالي علمي الله ما يحرمني من الوجوه الطيبة ضل سوا سوا ايد واحدة حبي للألوان هو إلي عنوان عنا تاريخ زي كل إنسان وبالفلسطيني إله سر كبير لوانه مطرزة ذهب وحرير